0: يشك من بيت وانك هرو كوكان ديشي مي بتو سوايا.
1: En Radio Primero de Mayo te indicamos la hora. Son las 12:19.